0: شوف الكلمة في دمات السادة في دمات السادة السوق شوف تكسي محمود شمال ديال الكرافان قدر عشي ناس بيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الجايزين راه غادي يعطيو واحد الحالة
1: Concierto.